0: Fajna zabija, baby.
1: Bej, ورم.
0: هي في البرازيل أو طيعتنا.
1: البرازيل أكبر بألف مرة.
0: وليه بسافر جارنا على البرازيل؟
1: حتى يشتغل ويصير غني ويرجع لبيعته ويعمل بيت كبير مثل بيت الشيخ جميل ويعيش مرتاح وعيد.
0: خلينا نحن نروح على البرازيل حتى يسوف لنا بيت كبير.
2: لا لا بيتنا حلو خلينا فيه.
3: سعيد معه حق، نحن مرتاحين ببيتنا وضيعتنا. يلا يا ولاد خذوا نابوا اشتركوا. جارنا أثر عليك، هذا جنوني.
1: مجنون اللي ما بيسافر.
3: تفتكر انه السفر هين ما في شقة؟
1: الشقة بالفقر.
3: منا فقرة الحمد لله، صحتنا جيدة والشغل ما بخوفنا.
1: ما بريد عيش ولادي مثل ما أنا عايش عبد لها الأرض الظالمة.
3: دودك حتى كونوا هالأرض فتوا صخور بذنوبهم،
1: وأنا هالصخور فتفت لي زنودي وكسرت لي ظهري.